خلاصه ما يا زلمه دونغلاك طيب براني تنبك طالن لذا بطمو شاني تبس طمو شاني خلاصه ما يا زلمه Tolly, Sir, Tolly, Sir, what is she failing?